ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ነቕርብ። ናይ ሎም ዕለት 22 መስከረም 2026 ዓመተ ምሕረት መደብ ፈነወናር ሰሊቃነ ጳጳሳት ንመበል 14 ዕለት 21 መስከረም ንተሳተፍቲ ቀዳማይ ሕታም ስብሰርሖ ኣስተውዕሎ ንሰላም ዓለም ኣቀፍ ዓውደ ጉባኤ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኣብ ሮማ ካብ ዝርከባ ኣባይቲ ትምህርትን ሰባኸታትን ዝተዋፅኡ ካብ 700 ክሳብ 1000 ዝኾኑ ህፃናት ምስሉ ሰሊቃነ ጳጳሳት ንመበል 14 ኣብ ናይ ቫቲካን ናይ ኣታኽልቲ ስፍራ ተኣኪቦም ኣብቲ 1,000,000 ህፃናት ኣብ ፀሎት መቁፀርያ ኣብ ዝብል ተበግሶ ክሳተፉ ከም ዝኾኑን ጳጳስ ጅቡቲን ሃዋርያዊ መስተናብር ሞቃዲሾን ብዛዕባ ሶማልያ ማእኪሎም ዜና ቫቲካን ዝሃቦም መግለፂ ብዛዕባ ሃብቲ ማይ ዓለም ዝምልከት ውድብ ስነ ኩነታት ኣየር ዓለም ዘቕረቦ ፀብጻብ ኣብ ዝምልከቱ ቀንዲ ኣርእስታት ዘተኮረ ከም ዝኸውን ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና እንሆ ሕጂ ይጅምር ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምስናሓኩም ምምሳና ክትገብሩ ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ካባይ ካብ ስምዖንን ኣባ ተወልደን ኣባ ፍረዝግንን ሕድም ሰላምታና ይብፃሕኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ሰጋግረኩም ሰናይ ምክትታል። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንመበል 14 ምዕባለ ሰብስርሖ ኣስተውዕሎ ብጥበብን ግብረ ሰናይን ክምራሕን ኩሉ ዕደ ጥበባዊ ምዕባልን ሰብኣዊ ክብሪ ከገልግልን ምትእስሳር ሰብኣዊ ስድራ ቤት ከደልድልን ይሓቱ። ኣብዛ ብግርጭትን መፍለላይን ዝተላለየት ዓለም ዕደ ጥበባዊ ምዕባለ ምእንቲ ንክብሪ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ከገልግልን ነቲ ንሰብኣዊ ስድራ ቤት ዝጥርንፍ ምትእስሳር ከደልድል ሰብስርሖ ኣስተውዕሎ ብጥበብን ግብረ ገብን ግብረ ሰናይን ክምራሕ ከም ዘለዎ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንመበል 14 ዕለት 21 መስከረም ንተሳተፍቲ ቀዳማይ ሕታም ሰብስርሖ ኣስተውዕሎ ንሰላም ብዝብል ቁም ሓሳብ ኣብ ዝካየድ ዓለም ኣቀፍ ዓውደ ጉባኤ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ከም ዘተሓሳሰቡን እዚ ኣህጉራዊ ዓውደ ጉባኤ እዚ ሰብስርሖ ኣስተውዕሎ ኣብ ምክልኻልን ምፍታሕን ግጭታት ምሕላው ሰብዓዊ መሰላትን ዓለማዊ ማሕደራን ዘስዕቦ ዕድላትን ብድሆታትን ዝውፎ ምዃኑ ዜና ቫቲካን ይሕብር። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንመበል 14 ባዕተ ንሰብ ዝሰርሖ ኣስተውዕሎ ንሰላም ኣህጉራዊ 2 ዓመታዊ ዓውደ መፅናዕትን ዓውደ ጉባኤን ንዝተዓከቡ ኩሎም ምዉቕ ናይ ሰናይ ትምኒት መልእኽቶም ኣመሓላለፎም እቲ ዘተ ንእደ ጥበባዊ ምህዞ ኣብ ኣገልግሎት ሓበራዊ ጥቕሚ ንምቕማጥ ዝተሓደሰን ሰፊሕን ተወፋይነት ኣበርክቶ ክህልዎም ዘለዎም ተስፋ ከም ዝገለጹ ዝሓበር ዜና ቫቲካን ኣስዒቡ እቲ መልእኽቲ ኣብ ሮማ ኣብ ዝርከብ ጳጳሳዊ ላተራነ ንሰ መንበረ ጥበብ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ዓውደ መፅናዕቲ ኣብቲ መንበረ ጥበብ ናይ ዝርከብ ጳጳሳዊ ተቋም ስነ ህይወት ላዕለዋይ ኣመሓዳሪ ጳጳስ ኣንድሪያ ቹቺ ንተጋባእያን ከም ዘንበቡ ኣፍሊጡ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን ነቲ ብዛዕባ ሰብስርሖ ኣስተውዕሎ ዝምልከት ዘተ ኣብ ውሽጢ ግርጭትን ምፍለላይን ዘጋጥመ ዓለም የቐምጥዎ። ኣብዚ ከምዚ ዝበለ ኩነታት እደ ጥበባዊ ምዕባለ ግብረኣዊ ክእለት ጥራሕ ዘይኮነስ ብጥበብን ግብረ ሰናይን ዝተደፋፍአ ራእይ እውን ከም ዝሓትት ብምምልካት እቲ ዕላማ እደ ጥበባዊ ምዕባለ ንክብሪ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ከገልግልን ነቲ ንሰብኣዊ ስድራ ቤት ዘራኸብ ምትእስሳር ከደልድልን ከም ዝኽእል ምርግጋፅ ክኸውን ከም ዘለዎ ኣስሚሮም ቀፂሎም ግሩም ሰብኣውነት ዝብል ኣርእስቲ ዝለገስዎ ዓውደ መልእኽቲ ብምጥቃስ መደብ ምሕረት ሎሚ እውን ኣብ ታሪክ ይቅፅል ኣሎ ከምኡ እውን ኣብ ዕደ ጥበባዊ ዘመን ንህወትና ብመሰረት ወንጌል ንምንባር ቡሶላ ይኸውን ከም ዝበሉ ኣፍሊጡ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን ሰብሰርሖ ኣስተውዕሎ ምዕባሊውን ኣጠቃቅማኡን ንሰናይ ካልኦት ምግዳስ ዝምራሕ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ንሰላም ኣበርክቶ ክገብር ዝኽእል መገድታት ክምርምሩን ብፍላይ ድማ ሰብስርሖ ኣስተውዕሎ ከመይ ገይሩ ኣብ መንጎ ህዝብታት ዘተ ዕርቅን ምትሕግጋዝን ክዕቢ ከም ዝኽእል ክድህስሱ ንተሳተፍቲ ኣተባቢዖም እዚ ድማ ፍረታት ምህዞ እደ ጥበብ ናብ መሳርሕታት ሰላም ንምቕያር ይሕግዝ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን የመላኽት። ቀዳማይ ሕታም ሰብስርሖ ኣስተውዕሎ ንሰላም ኣህጉራዊ 2 ዓመታዊ ጉባኤን ዓውደ መፅናዕትን ዕለት 21 መስከረም ሮማ ኣብ ዝርከብ ጳጳሳዊ ላተራንን ሰመንበረ ጥበብ ከም ተጀመረን እቲ ኣኼባ ክኢላታትን ተመራምርትን ብምጥርናፍ ትራ ሰብስርሖ ኣስተውዕሎ ምስ ህንፀት ሰላም ምክልኻልን ምፍታሕን ግጭት ምሕላው ሰብኣዊ መሰላትን ዓለማዊ ማሕደራን ዘስዕቦ ዕድላትን ብድሆታትን ዝውፈ እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት መልእኽቶም ንስራሕ ተሳተፍቲ ነባረ ውፅኢት ከም ዘምፅእ ዘለዎም ተስፋ ብምግላፅ ፃዕሮም ነባረ ፍረ ከም ዘፍሪ ዘለዎም እምነት ብምግላፅ ጸሎቶም ብምርግጋጽ መልእኽቶም ይዛዝሙ።
ኣብ ሮማ ካብ ዝርከባ ኣባይቲ ትምህርትን ሰበኻታትን ዝተዋፅኡ ካብ 700 ክሳብ 1,000 ዝኾኑ ህፃናት ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን ኣብ ናይ ሃገረ ቫቲካን ናይ ኣታክልቲ ስፍራ ተኣኪቦም ኣብቲ 1,000,000 ህፃናት ኣብ ፀሎት መቁፀርያ ብዝብል ቁም ሓሳብ ንዝሳቀያ ኣብያተ ክርስትያን ዝሓሊ ጳጳሳዊ ትካል ኣብ ዘዳለዎ መደብ ፀሎት ክሳተፉ እዮም ዕለት ሓደ ጥቅምቲ ካብ ሰበኻታትን ኣብያተ ትምህርትን ሮማ ካብ 700 ክሳብ 1,000 ዝኾኑ ህፃናት ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ድንመበል 14 ኣብ ናይ ሃገረ ቫቲካን ናይ ኣታክልቲ ስፍራ 1,000,000 ህፃናት ኣብ ፀሎት መቁፀርያ ዝብል ብሓገዝ ፀገም ንዘጋጥመን ኣብያተ ክርስትያን ዝሓሊ ትካል ኣብ ዘበገሶ መንፈሳዊ መደብ ክሳተፉ ከም ዝኾኑ እዚ መደብ እዚ ምሸት በቆፃፅራ ሮማ ሰዓት 17 ኣብ ቫቲካን ናይ ኣታክልቲ ስፍራ ኣብ ዝርከብ በዓቲ ሉርድ እቶም ህፃናትን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትን ምሳብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ህፃናትን ኣባይቲ ስድራን ኣባይቲ ትምህርትን ማሕበረሰባት ክርስትያንን መንፈሳዊ ሕብርዳት ብምቋም ክፅልዩ ምዃኖም ንዝሳቀያ ኣብያተ ክርስትያን ዝሓሊ ጳጳሳዊ ትካል ዝውፅኦም መግለፂ የረጋግፅ ንልዕሊ 2 ዓሰርታት ዓመታት ንዝሳቀያ ኣብያተ ክርስትያን ዝሓሊ ጳጳሳዊ ትካል ንዝተበግሶ እዚ ዘበገሰን ዘዳሉን ይኹን መጀመርታ ግዜ ኣብ መደበ 1,000,000 ህፃናት ኣብ ፀሎት መቁፀርያ ካብ ዕለት 1 ክሳብ 2,7 ጥቅምቲ ንምሉእ ሓደ ሰሙን ዝፀንሐ እዩ ማሕበረሰባት ኣባይቲ ስድራን ኣብያተ ትምህርትን ምስ ኩነታቶም ዝሰማማዕ መዓልቲ ናይ ምምራፅ ዕድል ዝህብ መንፈሳዊ መደብ እዩ እዚ ኩሉ ግዜ ነፍሲ ወከፍ ሕብረተሰብ ንሰላምን ሓድነትን ኣብ ዝገብሮ ፀሎት ዝጥርንፍ ኮይኑ ኣብ ዓመታዊ ክብረ በዓል እኖና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዘሮዛርያም 2,7 ጥቅምቲ ክዛዘም እዩ እቲ መደብ ኣብ ቫቲካን ጥራይ ኣይኮነን ዝካየድ ኣብ መላእ ዓለም ካብቶም ኣብ ቦሊቪያ ኣማዞን ዝርከቡ ደቀባት ማሕበረሰባት ክሳብ ኣብያተ ክርስትያናት ሱዳን ዚምባብወ ሞዛምቢክ ሰራልዮንን ካልኦት ብኩናት ድኽነት ወይ ዘይምርግጋእ ዝተፀልቡ ቦታታትን ኣብቲ ናይ ፀሎት ወፍሪ ክፅምበሩ እዮም ኣብ ሱዳን ሓያሎ ሰበኻታትን ኣብያተ ትምህርትን ኣብቲ ተበግሶ ክሳተፋ እየን ኣብ ስግር ኣትላንቲክ ውቅያኖስ ኣብ ቦሊቪያ ኣማዞን ኣብ ዝርከብ ማሕበረሰብ ፂማነ ዝርከቡ ህፃናት ድረ ብቋንቋ ፂማነን ስፓይናን ፀሎት መቁፀርያ ክፅልዩ ጀሚሮም ኣለው ኣብ ርእሲ ሰበኻታት ቡላዋዮ ዚምባብወ ቁምስና ቅዱስ ክሪስቶፈር ንህፃናት 4 ጥቅምቲ ኣኪቡ ኣብ ፀሎት መቁፀርያ ንሰላም ክፅምበር እዩ ናብ ደቡብ ኣሜሪካ ምስ እንምለስ ሬድዮ ፓይ ቹክ ኣብ ፓራጓይ ኣብ ሰበኻ ሳን ኤውጀንዮ ደ ማዞኖድ ቁምስና ህፃናት ዘቕርቦ ፀሎት መቁፀርያ ብቐጥታ ከመሓላለፍ እዩ ናይ ሎም ዓመት ተበግሶ እንና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ነቶም ኣብ ፋጢማ ፖርቹጋል ንዝርከቡ ንዝተገለፀትሎም መንእሰያት ኣብ መወዳእታ ንፁሕ ልበይ ክዕወት እዩ ዝብል ዝሓፈቶም መልእኽቲ ዝተደፋፈአ ኮይኑ ናይ ኣጉራዊ ትካልን ዝሰቀያ ኣብያተ ክርስትያን ዝሓሊ ጳጳሳዊ ትካል ኣቦመንበር ናይ ክርስትያን ሓደ ነት ዘነቃቅሕ ናይ ቅዱስ መንበር ላዕላይ ቤት ፅሕፈት ህየንተ ካርዲናል ኮርት ኮክ ኣብ ዘቅረብዎ ዕድመ ንፁሕ ልቢ ማርያም ንመንፈስ ቅዱስ ሙሉእ ብምሉእ ክፉት ህይወት ከመይ ከም ዝውክል ኣጉሊሖም ንማርያም ከም ኣብነት እምነትን ፀሎትን ፍቅርን የንብርዋ ብፍላይ ኣብዛ ብዓመፅን ስደትን ድኽነትን ዘይምርግጋእን ዝተለለየት ናይ ሎም ዓለም እዚ ተበግሶ ኣገዳሲ እዩ ምስሊ ህፃናት ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ዝፅልዩን ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝመፁ ፍሉይ ባህልታት ዝነብሩን ከም ተራን ግን ከዓ ኩሎም ምልክት ምትእምማንን ተስፋን ኮይኑ የገልግል ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ይሕብር 1,000,000 ህፃናት ኣብ ፀሎት መቁፀርያ ዝብል ተበግሶ ኣብ 2005 ዓመተ ምሕረት ኣብ ቬነዙዌላ ዝጀመረ ኮይኑ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣህጉር ዝርከቡ ህፃናት ኣባይቲ ስድራ ሰበኻታት ኣብያተ ትምህርትን ጉጅለታት ቤተ ክርስትያንን ዘሳትፍ ዓለምለኻዊ መርበብ ፀሎት ኮይኑ ይቅፅል ኣሎ እዚ ተበግሶ እዚ ድማ 1,000,000 ህፃናት ፀሎት መቁፀርያ ዝፅልዩ ዓለም ክትቅየር እያ ዝብል ሓደ ካብቲ ናይ ቅዱስ ፓድሪ ፒዮ በዓል ፔትራል ቺና ጥቕስታት ዝተደረኸ ከም ዝኾነን ይኹን እምበር ፀውዒት ፀሎት ኣብ ህፃናት ጥራይ ዝተሓፅረ ኣይኮነን ንዝሳቀያ ኣብያተ ክርስትያን ዝሓሊ ጳጳሳዊ ትካል ግብረ ሰናይ ኩሉ ሰብ ወለዲ መምሃራን ካሕናት ኣባላት ሰብፊ ሂወት መምሃራን ንትምህርተ ክርስቶስን ኣባይቲ ስድራን ኣብቲ ወፍሪ ክፅምበሩ ይላቦ ሙሉእ መቁፀርያ ንምፅላይ ዘይከኣል እንተኮይኑ ዋላ ንሓደ 10 ዓመት ብተኣማንነት ምፅላይ ኣብዚ ዓለማዊ ሰንሰለት ፀሎት ዝፅምበር ምዃኑ መግለፂ ንዝሳቀያ ኣብያተ ክርስትያን ዝሓሊ ጳጳሳዊ ትካል ግብረ ሰናይ የጉልሕ
ናይ ቅድስት መንበር ዜናን ክፍል ማሕተም ቤት ፅሕፈት መለለይታትን መርሒ ቃላትን ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ለመንበር 14 ካብ ዕለት 6 ክሳብ ዕለት 17 ሕዳር ናብ ኡራጓይን ኣርጀንቲናን ፔሩን ዝገብሮ ሃዋርያዊ ጉዕዞ መወግዓዊ ገይሩ ናይ ቅድስት መንበር ዜናን ክፍል ማሕተም ቤት ፅሕፈት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ለመንበር 14 ኣብ ወርሒ ሕዳር ናብ ደቡብ ኣሜሪካ ዝገብሮ ሃዋርያዊ ጉዕዞ ኣብ ኡሩጓይን ኣርጀንቲናን ፔሩን ዘካይድዎ ዑደት ን12 መዓልታት ናብ 10 ከተማታት ዝገብሮ ምብፃሕ ዝርዝር መደባት ወግዓዊ ከም ዝገበረን ጎኒ ጎኒ እቲ መደብ ናይ ነፍሲ ወከፍ 3 መድረኻት መለለይታትን መርሒ ቃልን እውን የነፅር ቅድስቲ መንበር ዕለት ጉዕዞ ከምኡ እውን ዝበፅሕወን ከተማታት ዕለት 5 ነሓሰ ኣፍሊጣ እኳ እንተነበረት ሎሚ ዝተዘርግሐ መደብ ግን ተወሳኺ ዝርዝራት ዝገልጽ ኮይኑ ሰዓትን መደባትን ንጥፈታትን ዘጠቃልል እዩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ኡሩጓይ ኣብ ዘካይድዎ ሃዋርያዊ መገሻ ካብ ዕለት 6 ክሳብ ዕለት 8 ሕዳር ኣብ ሞንተቪድዮ ፓይሳንዱን ፍሎሪዳን ዑደት ከካይዱ እዮም እዚ ናይ ቅዱስነቶም ምብፃሕ ኣብ ኡሩጓይ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብ 1988 ዓመተ ምሕረት ድሕሪ ዘካይዶም ምብፃሕ ዝፍፀም ኮይኑ ናይ ዝጉዕዞም መርሒ ቃል ድማ ካብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 10 ዝተወስደ እንሆ ንኩሉ ህዝቢ ዝኸውን ዓብዪ ሓጎስ ኣበስረኩም ኣለኹ ዝብል ኮይኑ እቲ መለለዪ ብካልእ ሸነኽ ድማ ስቑልን ዝተንስአን ክርስቶስ ዘርኢ ምስሊ ቅዱስ ኣቦና ዝተናብሮን ከምኡ እውን ናይ ኡሩጓይ ጠበቃ ቅድስተ ማርያም ምስሊ ዘለዎን በቲ ናይቲ ሃገር መለለዪ መንነታት ዝኾነ ፀሓይ ወርሒ ግንቦት ዝተደረኸት ፃዕዳን ሰማያውን ሕብሪ ናይቲ ሃገር ሰንደቃ ዕላማ ዝሓዘ እዩ ዕለት 8 ሕዳር ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ናብ ኣርጀንቲና ብምኻድ ክሳብ ዕለት 11 ሕዳር ክፀንሑ እዮም እቲ መደብ ኣብ ቦነስ ኣይረስ ኮርዶ ባን ሉኻንን ምብፃሕ ዘጠቃልል እዩ ብፍላይ ኣርጀንቲና ኣዲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ስለ ዝኾነት እቲ ዑደት ትርጉም ዘለዎ ክኸውን እዩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ድሕሪ እቲ ናይ መወዳእታ ጳጳሳዊ ምብፃሕ ዳርጋ 4 ዓመታት ናብታ ሃገር ክኣትዉ እዮም ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብ 1987 ዓመተ ምሕረት ኣብቲ ሃገር ምብፃሕ ከም ዘካየዱን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ናይዚ ኣብ ኣርጀንቲና ዘካይድዎ ሃዋርያ ዑደት መርሒ ቃል ንኩሉ ሰብ ዘእንግድ ኪዱ ኣበስሩ ዝብል ኮይኑ እቲ መለለዪ ኣብ ማእከል መስቀል ዝተኣከቡ ሰባት ዘርእዩን ናይ ሓባር ጉዕዞ እምነት ዝገልፅን ነፍሲ ወከፍ ሰብ ብናይ ሓባር ሓላፍነት ስምዒት ከም ዝሳተፍ ዘረጋግፅን ካብ ርከብ ክሳብ ብስራት ቃል ኣምላኽ ከም ልኡካን ወንጌል ደቂ መዛሙርቲ ኣብ መገዲ ምጓዓዝን ዝብል ሓሳብ ዘነፅር እዩ እቲ ናይ መወዳእታ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝነውሐ መድረኽ ናይቲ ጉዕዞ ኣብ ፔሩ ዘካይድዎ ኮይኑ ሊማ ቺክላዮ ኩስኮን ፑካልፓን ዘጠቃልል እዩ እዚ ዑደት እዚ ነቶም ኣብቲ ሃገር ከም ወንጌላውን ጓሳን ዝነበሩላ ዘገልገሉላን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሳት ሊዮን ዓብይ ትርጉም ክህልዎ እዩ ናይዚ ናይ ፔሩ ሃዋርያዊ መገሻ መርሒ ቃል ልብና ንኽፈት ዝብል ኮይኑ እቲ መለለዪ ምስሊ ድማ ንኣምላኽን ካልኦትን ንመጻእን ክፉትነት ብዘመልክት ልቢ ዝተቐርፀ እዩ ኣብ ውሽጢ ናይ ፔሩ መልክዓ ምድሪ ተመልኪቱ ኣሎ ኣብ ልዕሊኡ ድማ መንፈስ ቅዱስ ብመልክዕ ርግቢት ተሳኢሉ ኣሎ ኣብ ማእከል ብናይ ፔሩ ቅዱሳን ቅድስቲ ሮዛ ዘሊማ ቅዱስ ቱርቢዮስ ዘሞግሮቬኮ ቅዱስ ማርቲን ደፖረስ ቅዱስ ፍራንቸስኮ ሶላኖን ቅዱስ ዮሃንስ ማስያስን ዝተኸበ ምስሊ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝተነብሮ እዩ እዚ ዜና ቫቲካን እዩ ተበግሶ ናይ ዘተቆሸጥ ካብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ዝመፁ መራሕቲ ኣብ ሓደ ዘሳትፍ ኮይኑ እዚ መድረኽ እዚ ብዛዕባ ሰብ ስርሑ ኣስተውዕሎን ክንክን ጥዕና ዘላቕነትን ሓባራዊ ረብሓን ዘማእከለ ምዃኑ ዜና ቫቲካን ይሕብር ናይ ዘተቆሸጥ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ኣሜሪካን ፈለማ እዋን ኣብ ኒውዮርክ ካብ ንግዲ ቁጠባን ስነትምህርትን እምነት ክንክን ጥዕና ስፖርት በርገሳውያን ማሕበራትን ዓለም ለኻውያን ትካላትን ዝመፁ መራሕቲ ዝእክብ ዓለም ለኻዊ መድረኽ መርሕነት እዩ እዚ ካብ ዕለት 20 ክሳብ ዕለት 23 መስከረም ኣብ ጎኒ መበል 81 ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት ዝካየድ ኣኼባ ድሕሪ እቲ ኣብ ወርሒ ሰነ ኣብ ካስተል ጋንዶልፎ ኣብ ዝርከብ ቁሸት ስቡሕ ኣንተ ዝተኻየደ ፈላሚ ናይ ዘተቆሸት ክኸውን እዩ ብመሰረት ገዝቶም መግለፂ እቲ ተበግሶ ኣብ ካቶሊካዊ ሕብረተሰባዊ ትምህርቲ ዝተሰረተ ኮይኑ ኣብ ግደ መርሕነት ኣብ ምግልጋል ሓበራዊ ረብሓ
زتكورة إيو أدالوتي أتزاد أب سب سرح أستو لزر الزلا مع بالتات أبناي سرح عالم كنكنت عنا زل قلم عاتن كبردك سبات زملكاتو حتو تاتن حويسو هاقراون تكالون دوبات زي ساقرو بالدوحوتات نمفتح زعلم مخوانو يفلت أب ما أكل أتزاد نيتسعة تفتزق الرب حتو ألو انتاي إنا نحن زلونا نمن منكورسون زبل حتو بزعبا إدت أباب وفري كنكنت عنا محدرا عمرا رحان زملكاتو الصانيتات نهلون متعان ولدتات بخامي كس ألوهم كمزق الأستنتنو نمتبب زعلم إيو ناي ما أكل عروي تمرت سبوح أنت محداري ناي تتبقسون فلامي كاردينال فابيو باجو زادة أوشات أب مسمع أركبن حوارو حلفنة سور نهزي سادة تبع مرحنة عدم زوكل يبيلام أبزي بزحات تقوامات نعبي زخيط ظلم بتتان زي متأممان أب زقات ملهمات مرحتي كبر تحتوتات بغنعنا زوافرلو أب سقر فلليات متأممان زحان تصولون كبر سبز دقفن حوارو ربح زساقو من تقبارات زوفايلو بطاطات يدلينا اللو كم زبالو زحبر زينا فاتيكان أصعبو أب نيويورك زكاية دمدب ناي أمرارحة ناي كبتر بزاز زتة ناي بحتة أخيباتات سنملاو زتة زتة قلل إيو أرستات ناي تي عودة ما تصنعتي سبسرحو أستوعلن لو تحاي لسراحن كنا كنت عنان سب أو كبرن زلاق لمعات أبو ملا إندستريتات بدرجة سرعتات زمت لو تنحلفنة مرحتي أبزانة أساسرت اتخير زلا عالم زبلو زتة قلل إيو أبي كاستل غاندولفو بستقايدن هاي مجمرتا مدب نايزة قشات لعلي سماني مراحة عالم تساعتي فهم ايام اتزتخايد الزتا دمع ابسب سرحو استوحلون سب اونتن ارقانن كبرن سبورتن سنميلاو كلي او ركب كوم اون امرارحن زتا كورا ايو نيرو اب ورح السنة استخايد اخيبا تقابا ايان مثل سليكان بابا سات اليون مبل عصر تربعت بزكايد وركب استزازة مكم زنوبرن نساتهم دمع نتي زتا قداماي سقوم دم مسرح محداسن داقماي محسابن قبرك بامرحنة أبز تبتاتنة عالم انكبلو غاليسهم كم زنابارون ززخا آخر زنابارتكان أصعبو أبا دانيال غرودي مخطل أبو منبرن تحقا غازن ناي مجمرتن هاي تمورت معرق أبو منبرت باب نوتردام أبال حفشو بيت مخري ما أكل حلوهي تمورت سبوح أنتن اتي تبقسو سنفل تتاوي أستنتنو مسقبراو تقبار نمت أسسار زعلم مخوانو أبريه أبا عالمنا هسوس بدوهاتات لعلي توقاماتن سنة حساب نزل على زمدناتات يحتى تكم زبالو أفليتو أدالو تقتم ما دب نخبر نفس وكفسب أفليتو الزهب إدت باب تقواماتن سرعتاتن المدنفع زعلم قوينو بفلاينتهم أزيوم تقالا عتسقون السبات أقالبو بمحاب إيو كابتيزة زواتو أمامتات أبسو يزرلاند كتما دافوس حبزكير عالم لخي كتباو مدرخ كغربو تسبي اون مهلاو يوم ملاخت باباس جبوتين حواريو مستن عبر مقاديشون بعمز لو تكبابياوي عير استحسيت حاجر مسرطاو دليتات خزبي بفلاي دمع حلوة حسعالات نمملا زي حقز حصرات قنزبن زلوكو نتات يقلتو اتان هاي تكباب بيتا كريستيان بكاريتات سيسوحان كلايت بيتا كريستيان تكال قبرسنة أبيلا معالتاوي أبك أدما قنبار كم اتركابن لعلي مئت شحسبات كان حقز نتصحر اللونا يبلو رسالي كان باباسات اليوم بل عصر تربعته سنبت على تأسرع مسكرم أبك رعات قدس بيت الراس دحري زقربو صلوة ملعك أقزي أبي هير أبزي سمعو مدر محبر سبع علم أبي سوماليا تألك أخاتو زقربو تساوعيت حندبت ناب حادز ترسع هتو تكونتات مسكوت زخفت يمسل اتي أبتا أفريكاوي تحقر زلو أعناو سبع وكونتات أب بحر زيناتات يتأف مستي نعلم زنكات كتزلو مع ليا زبلو قجتات زتا أساسر أبزقوان زي أبمانغو قجت حفشا زي من رقاقا أمزن بغالن وشتاو سدتن حصرات مقبن ماين زي سعب بزلو كبيد درق زحان وخزبي بمليونات زغد صور سلامعويان زيقاتات سومعال أبفتسم دخنتي نبرو كم زلوون سبعو تكالات بسنكي حصرات مولا ملاش نمحابيك آلسو كم زلوون ناي جبوتي باباسن حواريا مستنابر مقاديشون كم أون أبو منبر بكاريتات سوعنا كلايت بيتا كريستيان چنفر راديت سوماليا باباس جمال دايبس
نمعكنات زينا فاتيكان ابزهبو مقلتي حبيرهم بقدام النت قدوس ابنا نسوماليا زقبرو وطاوعتنا مسقن بحقي ابو من لعبت كريستيان ايوم نزدخيو حاليوتنا عنا متبابعن ايوم ايلوم ابزي عمت زيكونات سوماليا بعبيو تقاديدو قلو قصرنا ايتم استتقو مصابات نب اصلت 5 مليون بتسيحو قلو دارك 3 مليون هسعانات حقز ايد اليوم تنقطاتو دما استفلالي ايو داركي لو تكبابياوي ايارن قجتن ايو ازو دما بلعلي هزبي ازيو كبير سعبين ايو لبداتات زيو حسنت زا امسلو تساقامات اتي كونتات ناقرد ايو زخايد زل معر معريو عالم نسوماليا بزوح اقالبو كم زي تهبا نرئي اللونا قدوس ابونا بزعبا سوماليا اب ازيو اقداسن وسانن اوان عالم دارقا اب سوماليا زرلو سب او كونتات رسيعتو اب زرلا اوان زم حالالفو تساويت ازيو اقداسي ايو قلت قالت حبرات هاقراتي سرحا اللوانا ابنت نتوم ازيوم ابزسكاح كرحت اقام نزرك بخل 3 مليون سبات يقلقلا اللوا وكساب حجيقن كابنايك لتشعن اسران شدوسن عمت محرات سلعيت اتي اسران اربعتن اسران شوعتن مئتاوي تترح ايوزيق ارابة نزحوز ببفلايد ما ندك نسيون هسقاناتن انا محقاز نعيزد اللي قنزب حسرات كم زلو يبرهو هزب سوماليا اب عدسو مقردي اب منغو داركن وحجن استات صلاة سنة 4 مليون هزب بت مياتي ساق اللو بقصبت قدامي ان حسبونا غر مقبي مقرب ايو ازي اقداسي ايو بفلاي ندك نستيون نهز عناتن بزوح دليتات اللو نعبنات كنكنت عنا ماين تسريتن اوون دارغا خلونا غر يد اليوم ايو دحار دما نتم قلعو محلاو كقليل ايكونن جن قدامنات زوحابو ايو ولا نقول اب سومال زسرح سب وقول ناقن زب حاقز يلون يخو نمبر سبعو دليتات ايوم مس مم زبال حزبي كاب حاد بوطان اب كاد بوطا يقعز سلازي منبري غزا مركب ون يدل انتوا حاد نسبات زخوون معقوبي بيس او عدك اللو سابونا زيادة تنقاقحهم سباتن ودباتن كحقزونا تسفا نقبر جانفر كاريتاس تكالة قبرسنا كلاج بيتا كريستيان اب سوماليا اب غالة كبابتات يسرح اللو ابتن بدرك انتان زيادة زتحاسيا كبابتات مسناي وشتا عد مشارختي اب سوماليا نلعلي 100,000 سبات ابزد الحقز مسرح اللونا نزيادة سبات مئنتي كنحقز بحقز كالوت تكالات كاريتاس نابا كلن اب من العالم زركبة تكالات كاريتاس نخلن تكالات كاتوليكاوت بيتا كريستيان تساوعت ابقسنا اللونا كابشد 6,100,000 بزوح ايكون جن كنرحقن كنسكتن اينخ اللن إنا أبا كمزي كونتات زك على نخنغ برنسعر اللونا إتن أبيات تصحفت بزتان دحن النت المخنات أب جيبوتي وكوان تحلوها أب قل زيادة حق الزدريوم كبابتات أب ارتعنا نصرح اللونا بيتا كريستيان بجانفر كاريتاس سومال أب بلا أب تحاقر هلوتي إيا انكبلو زحبو مقلتي يزازمو روباتات نانقاتون مايات تحت مدري انات تنققون ابزلو لقوان از كل زر ازلو صفيح حصرة ماين علماوي كتت المحيال زد قلب مخانو ودب سنوكنتات اير عالم يقوله كلتشان سران حموشتان عمتا محرطن عالم لقو وحز روباتاتن كالاياتن كابزنابرة معاتينا عمتا تحانت ايا نيرا ازد ما بتب ودب سنوكنتات اير عالم زدالو عمتا وطابت ابزرقا قصو خوينو كنتات عالماو حبت ماي ابكمي كنتات كمزرلو زرقاقصن ازي تساب بزحن سريتن حبتماي ابمال العالم زرزر سئل زاقرب كوينو مستي كدمي اندوستريعوي صورة زنبرة درجاتات كنتاترن كالو معكلاي مقاط عالم بحادنت بي 43 ديگري سنتقراد وسخ كمزر آين نزي نايمو داتا ألوتا كبر روسن مسارت كوينو كمزرلو يملاغت كابتوم بعالم حقوفسنا كنتات اير ودب زكتات المستفل عليو أكالات روباتات تزيادة التحساس بمخانو زنة سرسلي يقرب أبو مالا نفسو كف آهو قول كابزر كبا سلستشحنش دوتيمتن عصر تحدن مدبرات تعزبتي وحز روباتات بزت أكب مردات مسارات سلسان شدوستن مئتاويت كاب تفساسات روباتات عالم كاب نبور نلعال زناقة كونتات كمزاقات أمانن زيتر يوزي بفلاي أب سمين أمريكا مبراق أوروبا معكلاي أسيان أب دبوب أمريكا أبزر كاب تفساس روباتات لا بلاتان ساو فرانسيسكون غوليحو إير بانتارو دبوبون دبوبا مبراقن أسيا تفساس إندوس غانجين ميكونغن كومو
ون قال كبابتات أفريكا كم رباطات سنغال نيجيرن أورنجن لعلي نبر وحزي أمزقيبهم يركبو كالايات ون أبتبق كونتات أيكونون زلو كالاي جاد فيكتوريا تانغانيكان مالاون حاويسو حيالو عبيت قالايات أفريكا تات لعلي معكالاي درجة معي بعابيو كاريون كالو أب كندا كوم ون أب كالاي بيشهير أب تركن كالاي أورمانيا أب إيران درجة أو تحت نبر كوينو ألو كابز حاليفو أب كالايات يوراسيان سمين أمريكان زنوبرة نوحات غزي شفان برد كاب تاريخا وكبرتات بعابيو زحات أرى كوينو كمسترع يوم ملاخد بزعبا أكوار ماي أب معكالاي مبراق مبراق أوروبا معكالاي أسيان حيالو كفالات أمريكان وحزماي أخل أين برن إزي أب غالا كبابتات دبوب إسيا والاوكا بزح وحزن تهلوة بزنق سرحات محدرة ماين موزع ماين أكوار ماي أب النبور ويزتحات درجة أمزقبو ألو كونتات ماي تحت مدرقون معارة معاري وصاني إيو سسان حموشتن مئتاوي ناي كتتل نقطات زي النبور درجاتات زمزقبا كخونان كلوة سالسان أربعة مئتاوي كاب مأكلاي درجة بأقبابو زتحات إيو حصرت ماي تحت مريت أب مأكلاي مبراقن أوروبا مكسيكو تشيل برازيل هندن دبوب أوستراليان زر أخوينو مبزحت يوغزير ما بسنكي لعلي عقن مزمزاماي تحت مدري زمت ايو ممكاخكم رابرد ناتقالات افيقد صل اللو ابك لتشحن سران حموشتان حمد ومحرد ابمال عالم زركبكم رابرد 400 شمونتن جيجاتون كبدتو سئينو يركب ازدما مستي استاد حدنت بحاد مليمتر وسخت صفح بحر زمتاتن ايو ازي نراب عايت خطاطة لحمد زقات مزلو كوينو كلو سبزح برداو زباتات مرد تمساسالي كسارة اقات اموو يركب مخزان مدراو ماي مالت اب حمد برد ماي لعلواي كفالن ماي تحت مدرن زركب ماي اون كاب قلتشان عصر تربعتن كسع قلتشان عصر تشدشان حمد محرد جميرو كاتسال من قلقال ار ايو ايو ازود ما اتو ماريت كاب تزحالف زوحاد فوري ماي كم زحاز زرقاقص ايو اب زحالف حموشت عمتات دارقا فرقي كاب توم تنكرات فتساميتات ماين لعلي شمون تم ايتاوي كاب علماوي موتن اب اسيان افريكان زقات اما ايو يخنم بار أبزن كلتا أحقورات زركبا ناي مكتتا نقطاتات كابتوم أبتيت أبزام زي تخاتتو شو عتمي تاويت ترح زوكلا كوينن بدرجة علم مربابات مكففالن تعزبت المرداتا محيال كم زاد اللي زاقو اللحقون إيو كبراتن كبران سمعتنا سلام كتت لكم نمسكن نعت لامي مدى بفنونا أبزي الزازم أبنات بحمد بفنوك صابن الراقب بدحان السلام تنحو يتبارك يسوع كريستوس لاوديتور يسوع كريستوس

حسابات أبزد الحجز نصرح اللونة نزيادة السبات مأنتي كن حجز بحجز كالو تتكالات كاريتاس نابا كلن أبمن العالم زركبة تكالات كاريتاس نخلن تكالات كاتوليكاوت بيتا كريستيان تساوعت أبقسنا اللونة كابشدش تميليون مئت شح بزوح أيكون جن كن رحقن كان سكتن أينخ إلن إينا أبا كمزي كونتات زك على نخن قبرن سعر اللونة إتن أبيات تصحفت بزتان لحن النتن مخنات أب جيبوتي وكان تحلوها أبقل زيادة حق الزدريم كبابتات أبرتعين عن صرح اللونة بيتا كريستيان بجانفر كاريتاس سومال أبلا أبتحاقر هلوتي إيا انكبلو زحبو مقلتي يزازمو رباطات النانقاتون مايات تحت مدري إنات تنققون أبزلو لؤوان زقلو زرازلو صفيح حصرة ماين على معاوي كتتر محيال زد ألب مخانو ودب سنوكنتات أير عالم يقوله كلتشان سران حموشتان عامتا محرطن عالم لقاو وحز رباطات كألايات كابزنا برا معاتينا عامتا تحانت إيا نيرا زد ما بتب ودب سنوكنتات أير عالم زدرالو عامتا وطسب سب زرقاق زخوينو كنتات عالمو حبت ماي أبكم كنتات كمزرلو زرقاقصن ازيت اب تاب بزحن صريتن حبتماي ابمال العالم زرزر سئل زاقرب كوينو مستي قدمي اندوستريعوي صورة زنبرة درجاتات كنتاترن كالو معكلاي مقاط عالم بحادنت بي 43 ديگري سنتقراد وسخ كمزر آين نزي نايمو داتا ألوتا كبر وسن مسارت كوينو كمزرلو يملاغت كابتوم بعالم حقوفسنا كنتات اير ودب زكتات المستفل عليو أكالات رباطات تزيادة التحساس بمخانو زنة سرسلي يقرب أبو مالا نفسو كف آهو قول كابزر كبا سلستشحنش دوتيمتن عصر تحادن مدبرات تعزبتي وحز رباطات بزت أكب مردات مسارات سلسان شدوستن مئتاويت كاب تفساسات رباطات عالم كاب نبورن لعالزنا قاتا كونتات كمزاقات أمانن زيتر يوزي بفلاي أب سمين أمريكا مبراق أوروبا معكلاي أسيان أب دبوب أمريكا أبزر كاب تفساس رباطات لا بلاتان ساو فرانسيسكون غوليحو إير بانتارو دبوبون دبوبون مبراقن إسيا تفساس إندوس غانجين ميكونغن كومو ون غالة كبابتات أفريكا كم رباطات سنغال نيجيرن أورانجين لعلي نبر وحزي أمزقيبوم يركبو كالايات ون أبتبوك كونتات أيكونون زلو كالاي جاد فيكتوريا تانغانيكان مالاون حاويسو حيالو عبيت غالات أفريكا تات لعلي معكلاي درجة ماي بعابيو كاريون كالو أب كندا كومون أب كالاي بيشهير أب تركن كالاي أورمانيا أب إيران درجعو تحت نبر كوينو ألو كاب زحاليفو أب كالايات يوراسيان سمين أمريكان زنوبرة نوحات غزي شفان برد كاب تاريخاو كبرتات بعابيو زحاتر كوينو كمسترع يوم ملاخد بزعبا أكوار ماي أب معكلاي مبراق مبراق أوروبا معكلاي أسيان حيالو كفالات أمريكان وحزماي أخل أين بران إزي أبقال كبابتات دبوب إسيا والاوكا بزوح وحزن تهلوه بزنك صرحات محضرة ماين موطع ماين عقار ماي أب النبور ويزتحات درجة أمزقبو ألو كونتات ماي تحت مدرقون معارة معاري وصاني إيو سسان حموشتن مئتاوي ناي كتتل نقطات زي النبور درجاتات زمزقبا قخونان كلوه سالسان أربعة مئتاوي كاب معكلاي درجة بأقبابو زتحات إيو حصرت ماي تحت مريت أب معكلاي مبراقن أوروبا مكسيكو تشيلي برازيل هندن دبوب أوستراليان زر أخوينو مبزحت يوغزير ما بسانكي لعلي عقن مزمزاماي تحت مدري زمت ايو ممكاخكم رابرد ناتقالات افيقت صل اللو ابك لتشعن سران حموشتان حمتا محرط ابا مال عالم زركبكم رابرد 400 شمونتن جيجاتون كبدتو سئينو يركب صدما مستي استاد حادنت بحاد مليمتر وسخت صفح بحر زمتاتن ايو ازي نراب عايت خطاطة لحمت زقات مزلو كوينو كلو سبزح برداو زباتات مرت تمساس علي كسارة اقات اموو يركب مخزان مدراو ماي مالت أب حمد برد ماي لعلواي كفالن ماي تحت مدرن زركب ماي اون كاب قلتشان عصر تربعتن كسع قلتشان عصر تشدشان حمد محرد جميلو كاتسال من قول قال عر ايو ايو ازود ما اتو ماريت كاب تزحالف زوحاد فوري ماي كم زحاز زرقا قدس ايو أب زحالف حموشت عمتات دارقا فرقي كاب توم تنكرات فتساميتات ماين لعلي شمونت مئتاوي كاب علماوي موتن أب اسيان أفريكان زقات اما ايو يخنمبر
ኣብዘን ክልተ ኣህጉራት ዝርከባ ናይ ምክትታል ነቑጣታት ካብቶም ኣብቲ ጸብጻብ ዝተኸታተቱ 700ዊት ጥራሕ ዝውክላ ኮይነን ብደረጃ ዓለም መርበባት መከፋፈልን ትዕዝብትን መረዳእታ መሕያል ከም ዘድሊ ዘጉልሕ እውን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ስለምክትታልኩም ነመስግን። ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣብዚ ይዛዘም። ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ፈነወ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውሌቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።